ماشي بيراه وتينو كتجيب توري نمسك بيعقوب وي بريخ يشمر يصور بيعزور وكاد يعان ما يبريك يدخل يتكي يدخل قام كوشر يدخل يشمر أخو يشمر يدخل وأخي حييب طبيب شلو يتبع العلاق